0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيجا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغ لأنجام داني نيجي جماعات أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي لي بوتوو حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك أولا نيش دايا ما دام چاوري نيش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دلين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني لور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ به الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك

0: دلق بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي حر أو تسلا
1: مقادر.

0: بسرامي برئيس صلاة ورحمة إخوائي بروردقارتان ليلت لرادو محراب وجوبستي ختم قرآن في روزدبين بدنجي ماموساي قرآن خين سعد الغاملي جزء شهداء كبسرتاي سورة الحجر دس بيدكات بآياتي صو بستوهشتي سورة النحل كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا

عم أهل الأرض والسماء. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك،

ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بياني

أنت خدايا لسو بيستنو بيني نم باريز راو بكا هيس باريز راو بقنية بحق دقالتو خوايا پناد پيدقرم لبي باوريو هجاريو پناد پيدقرم لسزاي گور هيس باريز راو بقنية بحق دقالتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو ايواران سيجار بيله

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني هیچ
1: خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو و
0: انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پناد پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنياي و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي جلي سبيل بربكن چونك باكو جوانا ومرد وكانشتان لقماشي سبيك فنبكن. بيشوا أحمد بسندك صحيح يراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم لفرمي هركسي لأمتي من زير لبربكاتو بي وبمري أو أخوي بروردقار زير بهشت لو كسا قد غدك. بيشو أحمد بسندك صحيح يرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر يكيك پیش سلام کردن قصي لغل کردن ولامي مدنوا. ابو نعيم لحولي دا گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من الحديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر درزيك آسن لسر يكيك لئيو بدري باشتربوي لويك دست بداد لدستي آفرتك أو آفرتا حلال نبيبوي. الباني لا سلسلي صحيح كان دا ديناو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي ايواناتو ان امخل كب مالو سامانتان دولمان بكن بلكو دولمانتان بكن بروي خوشو روجتو اكاري جوان. فرموديكي صحيحة ابو يعلو بزار جرايانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اختار لكم الاسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا بها. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي قورا آيني إسلامي بو إيوا هلب جاردوا إيوش رزلو آينة بگرن براوشتي جوانو سخاوتي چلك أم آينة بودوان نبي تواو نابي. طبراني بسندك حسن جرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي باوري هج بندك دا مزرو نبي حتى وكو دلي دا مزرو نبي ودلي دا مزرو نبي حتى زماني دا مزرو نبي. بيشا أحمد بسندك صحيح يرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي دو نعمتهن كشاراون لخلكيو نانزانن تندروستيو دست بطالي. بشوى بخاري رحمتي خويلي بجراويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هموم روبي تاوانو هلدكا بلان باشترينيان اوانا توبدكا. بشوى ترمذي بسندك صحيح جراويتي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأجر أجيرا قبل أن يعلمه أجره. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا يكيك بكري بگريتو كريكي خوي نزاني چند. لا
لمجموع الزوائد بيشوا أحمد رحمة خويل بيرا بيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغي به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا لم يجد عرق الجنة يوم القيامة. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: اگر كسي هول بدا بو فيربوني زانستيك كبيوست للريخ وادا بي بلام او بو مسليكي دنياي بكاري دينيو هولي بوددا اول قيامت دا بواني بهشت ناكا. بيشوا احمد ابن ماجه با سندكي صحيح يرويانتو.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان خان و زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: رزگار بوان. رزگار بوان زنجیر برنامه کی برز ما مستخوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگار بوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني تشايمن سلام ورحمة بركتي خواتان لبه خواه برحمتي خوي توق مانكاو لعذابي خوي خواه بدور مانكا خوايا اوانی خوب یا خوش اوان حمد و سنا بو تو اوان دی تو پیر خوش صلاوت لدیداری پاچی پیغمبر نازدارکی تو لمدینه منوره و با سر جانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام با سر آل و بیتی با سر خیزانکانی با سر شنکوتوانی تا روش لروش آوا و حل ده بتایبتی تر با سرپرشتیارانی رادیوی محراب با برایانی کنترول با حاجی پرشتیوان خواه پرشتیوانی به لدنیا و لقیامت و او خوشکو برانش که یارمتی رادیوی محراب جه بجه جو ما لیگرن بدنگ منو دین پیویستیکان من جه بجه لخلالکان آگادار منو کن اجیزکان من با چاک کن همو غم با رادیو ده خواه لهمو لغم همو لیک من بدور که خواه شفا بونه خوشکان من بنیره خواه لبلا و مصیبه بدور من که اولی منالی یعنی خواه منالی هم باتی وی قرزان خواه قرزکان بوده خواه تا خواه طاعت و عبادت من لی قبول که خواه ام کارانی که انجام یدهیم ببی به هوکار بو او که تو له خمان رازیه ببی به هوکار بو شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگر که ببی به هوکار بو ان شاء الله بهشت جگه من بیم خوش کو برا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبدی خو یخدا ل القی کی نو برنامه چن اوانی که بختورن یان چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا د خوایا ل خایمی بختور کم منوسا تو عظمت و ناجوان کان خو تو اسم عظمت خواهی لرحمی خوبی برشمان مکه خواهی لرحمی خوبی برشمان مکه غفور و غفاری عفو توابی حنان و منانی وهاب و ودودی غفور و غفاری یار الله یا الله تو ناو جوانکانی خو لقایمی بختورکان ناو من بنوسه لو رحمه فراوانه بیسنوری خوبی برشمان مکه لا تقنط من رحمت الله لا تقنط من رحمت الله الا الظالون یما گمرانین ایمان من با خوته ایمان من با قرآن کته ایمان من با پیغمبر کته اصلا ایمان من با ملائکه تکان هه ایمان من با روش قیامت ایمان من با زینوبونا یا رب یا رب یا رب بشر مزاری زینو من نکتو یا رب دو کاتی دامنه هلنا او قبرتنگو تاریکن فریا من که ازمان من نشکه رو من بیم الله خواه منه رو من بیم بلیم پیغمبر محمد المصطفی علیه سر رابر و پیشوا و نوری چاو تاجی سر منه لشفاعتی و پیغمبر بیم بشمان نکه یا رب رو من بیم بلیم خواه اما شریعت اسلام برنامه من بو برنامه که تو من کنو با برنامه خواه من او قرآن کلامی تو لسر چاو من بو لنا و دل منه بو او قرآن لدنیا و لقیامت فریا من که اما زور گرنگا عزیزا کنم امت نازاره که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپاسی او خواکم که او خواه مولتیم لعلقه کنوی جماره هشت بخزمن نورکانی چای خومگمو با امیدی اوی که خواه بو زانیاری کما که یایی تی بام عبدی خوی توانم خزمت با نورکانی چاوم کم و انشاءالله رینمایی هم که بوی بختوری دنیا و دوار روش من خواه جل جلو لقرآنی پیروز دفرمی یا ایوها الذین آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون الله أكبر سيدك العزيز كان نورا كاني تشايمون خواهي جل جلالو بانجيشت إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريزن لقناه تاوان هموه وكاركان بقر نبر بونزيك بونوتان لخوا تيب كوشن رنج بدن مادوبن مال بصرف كان شو نخونيب كان جهاد کن دفاع الاسلام کن سرفراز و بختوری دنیا و دواروش بن بو اوی انشاءالله بختور بن جا سیری کن عزیزه کن خواه فرمه یا ایوه الذین آمنو ایو کسانی که حلگری پیامی خوان ایو کسانی که ایمان دارن ایو کسانی که لخواه ترسن ایو کسانی که بو خواه صلحاون تقو الله ان الله يحب المتقین خواه متقی کنی خور شوی خوا او اولیا پیاو چاکانه زن پردی لسر چاویان لابد ازانن او اولیا پیاو چاکانه خوا پردی لسر جویان لابد ازانن او اولیانا خوای گوره جاری بو دان خوشویستی خسن دلی همو عالمو او تا شو عبدالقادی گیلانی چنی کنمو او کاغ احمدی شیخ چنی که وفاتی کدو او مثلا برای موسا ملا کریمی بیاره خواه بر رحمتی که و قبره که پر رحمه بیاره چنه که وفاتی ملا عثمان موسا ملا عثمان چنه که وفاتی کرو ملا محمد کوه چنه که وفاتی کرو پیرمیر دی رحمتی چنه که وفاتی کرو ای ام کلا پیوانه او تا هر نویانه بین هر باس یانه که خواه جاری بود داون چکم اهلی تقوا بون چکم اهلی تفسیر بون چکم اهلی حدیث بون چکم اهلی شرع بون چکم اهلی قرآن بون اولئک علی هدی من ربهم وأولئك هم المفلحون ها خوافر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى خواب كان خواب رحمت عن فيك أنجا بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم بوكارانا كأنجام يدن بسنة كانتان خوتان لخوان زيكنو يعني همو سنة يبلو بايتو برزكاتو ها سيري كان پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم هر کسي صلاوات يبال دياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي رب العزة ده صلاوات هالة دياري او ما شاء الله ما يك دو ده گناح بو كجوزه ده درزوش درزوش برزكاتو باشا ده خيريشو بونسه اما تشل بيك صلاة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خواه ده صلاوات هالة دياري او عبده خواه ده گناحی بو کجینه تو ده خیری بونسه ده درجه درجه برزه بیتو و تزودو فا این خیر زادی تقوی و تزودو فا این خیر زادی تقوی باشه و تقون یا اولی الالباب باشه او تا خواه فرمه ایباد دکان تنزیاد و انتصوم خیر لکم اگه بروشو من باشتر بو ایوه مسافیری و نخوشی بلام نخوشی که اوانیه پاک خواه مسافیری که اوانیه ناراحت بی بروشو بی باشتره أيوانية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إبراء وأبا آيتي قرآن أمبرا خشكان من بعضي كان خلق لعبادة سار دكانو عبادة خلق ويليكن كم كا تزيقك لعبادتها تشجيعناك لسال عبادة نا نا تو بیا تشجیعی کی برواتم بی روزی که دوشنبه لسفر یکابم برادری اوتی نان بخویم تم دست ماتش کنم من نانم خوردم و نان نخوم اوتی بوچی نان نخود نان نخوم اوتی آخر بوچی نان خود دبیر آوازم دبیرم رحمتی خواهد نان نخوم تو رایم بر روزو بیتم کرد آواز بیان خواهد زابات او اونقدر لسر شد مرد برای برزم که چی چوب ماموسا که تو توی ماموسا نان نخو اوتی بوتی بر روزو توی آلمان ماموسا خیلی لذت آه بچی بر روزه میبینه سفره دیواره بر روزه میبینه اقل دسته باشه علی او فرض خواری گیا بر روزه بی ام بول سنت بر روزه ای بابا من هیچ ناراحتی هیچ مشقتی با عکس و اللهی امن ده آسوده و من بخت وربم هیچ ناراحتی که من ولی روی دزیوش ولی روی صحت ولی روی برسیتی ولی روی تینتی نبرسیم بود نتینم بود نسرمان بود نگرمان بود ای باشه بچی بر روزه نبم یا زور سیره یا مثلا بونمون سیری کرد عزیز کن من لا مالي ميوان بوم بمتر بو بيوه دو صد متر مالك لما زغوتو دور نيه باشا على بو قصر جامناك كاك من لما لا دانش ما مسا يعني يش خيني مالك اجي بو مزغو من دانش من مالا بلا مالا رخصتك ورق اخر بقر باخو من نلاش ببارم نانا خوشم نا راحتي ومشقتي كي اتشمني وش كما كم لما زغوتك يمو يعني زو او خلكي وني بدوي رخصتها غير بدوي عزيمتها ناغري خواه خواه چی رخصت یه بدوزی تو خویلی رزگار که انجا وایشه یا بجوی خلک علی رخصت که با خواتره لعظیمت که اشو بلا وانی نوالا به ایشی وانی عظیمت مهمتره لرخصت اما مشکلی که یعنی تو عظیمت و رخصت لیگ نکه تو با عکس و بیش رخصت که با خواتره لعظیمت که اما خرابه اما مشکلی باشه زلام ها با میوانی مالی با بلی میوانی من بو من امامی مزگوت کم مال من لناو مزگوت که لناو آم مزگوت آب بانیا و امبر نیشکی قصرش من نه تو با من نیشکی لناو مزگوت که باش اگر من نیشکی گناه بر بی آم نیشکی خواب گناه با دانوسی آ مخالفه فرمانی خواه کرده مخالفه سنتی پیغمبر کرده نه والا كاتا عزيزكم تو عزيمتي بيا باشترا انجا امسو نتانا مثلا من دور كانوشي ششنقاوكم برايكي كتشواركا برايكي ششكا برايكي هشتكا برايكي كداكا برايكي دوانزاكا كاميان باشا على دوكا باشترا والله واني مگر ام دو مثلا بلن كابراي كتشواركا مبالات كالا نيوشكا ركوعي تاو نبي سوزي تاو نبي قراءة كالي تاو نبي ام اشو بلا رازقي بلا اگر ام دوبكاو تشواركاو حقي خوي بلاتي چون او من دا دينارك ام بخير تو بيز دينارك بخير دا كيم الخيري زورتر لوا او اقسانية او اقسانية باشا من دا صلاواتي من الدياري بيغمر باشا عليه الصلاة والسلام خوا صد صلاواتي على الدياري من باشا خوا بدا صد گناه هم بکشن صد خیرم بوسه صد درجه درجه برجه برادری که بیستیاو ام بیستا خواه دو صد صلاوات علی دیاریو او صدی فرقه تلبه نو تو حوتیه ناو تلبه پنجا حوتیه ناو کو یگوان تلبه سی حوتیه ناو کو یگوان تلبه بیستو حوتیه ناو کو یگوان تلبه دو سفریتیه تلبه پین سفریتیه ناو کو یگوان نه والله چونه و کی قصه قربان بو خاطی خواه چون امشتانه یعنی اصلا سیری کم صلات يكمان نيوجي كي سنه ام بيلا سنه مطلق لبين المغرب وعشاء لبيرش نيوروا يا له شو نيوجا كابرا هل سير شو نيوجا دور كاتكا كابرا در كاتكا او كي يغوان كابرا دو شمو بيان شمو بروجوا كابرا با دو شمو اغري او كي يغوان كابرا دو شمو بيان شمو 13 14 15 ماي عربي بروجوا بي او كي يغوان كابرا ششي ششلان اغري كابرا بيان روجا اغري ششلان او كي يغوان نو والله نو والله او كي يغوان فرق يعني بقول معناه جاب ويا اخوي جل جلاله افرم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يوا سنوري خاما وابتغوا اليه الوسيله هو كاركان بدوزنو بو اويك بختور بن وجاهدوا في جرنجبه مندوبه ها پیغمبر فرشتيك تام فيركم گناح كان تاره كوجن دزنيوش بگرن لكاتي مشقده يعني شي لكاتي سلمى وگرماده باشا بقول معي چاوبم یو همو اجر و پاداش وره گیری دستری خواه پاداشی در داته و دستری باشه ای تو مثلا بلین ناراحتی کبرای همو جانی ناراحتی و ناخوشی بو یعنی خواه سزایه دا نبیشتی و یعنی حتی سنتی پیغمبره تو یرمتی ملی خواه لبر خاطی تو من یرمتی ملو چیارم خواهش یرمتی تویا بله خواه یرم چاپوشی لملو چیارکم که دلیشانم که آزاریام که عزیتیام خواهش چاپوشی لتو که تو غفور با خواه غفاره ایوان یه پیغمبر بشار دینا فرمه تو لسه ازا رحم برم برکه که خواهش در عصمان رحم بتو که تو یرمتی خل با خواهش یرمتی تو ده تو پیسی خل جه بجه خواهش پیسی تو جه بجه که تو بدن خل که خواهش بدن تو ده که واتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش که بله خواه من عمل بر خاطی تو کم توش او ایشه با من که با کار چاکه کنه با خواه ناسی نکل با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گندی سیله رحمکت بسردانی نخوش کرد با دنگوچونی خلق با چاپوشی کردن لخلق با صبر گردن سر نراحتی کن خواه با چاکتری پاتر پاداش تیاتو اگر واب کی انشاءالله او کاتا با خود بختوری دنیا و دو روشه بی باشه سرفرازی دنیا و دو روشه بی کاتا عزیزه کم اما کلامی خواه و جاهدو فی سبیل و جاهدو یعنی تیب کرشن عزیز بکرشن بو جمعة فرن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله بچن بو نيوشا كانتان كم ترخم مبن قرجو قول بن دايك عائشة فرمي كم في أغمر صلى الله عليه وسلم كرمزان ها خوي تنغا كردو خوي چالاكا كربو بدلي كي پرلا إيمان و استقبالي معنى رمزان بكا ايه كي لو سنتاني كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لطوافة اي فرمو چي بكن لطوافة اي فرمو طوافية كمو دوه مسيهم سنتا با هلو رب روي بو علتك اي چي بو علتك او بو بوي دجملاني اسلامنا لن امانا كومل پاكوتو داماون هميانا كوشينو بنا برابلا ها خورا والله برابلا توانا و هزي انتياه بقور بانا هالا شرعا فرمي اگر كابرايا مجاهد بو ریشی سپی بو بای دجمنکه لی ترسیه توانی ریشی خنه که بو اوی که بلن گنج و یشتا توانه و طاقت و حوصله هی با قربانه برو عزیزه که من نوره که چایم نکریه نگونجه تو بلی ولا که پیویز نکه اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی الله علیه وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جا بزنگ پیغمبری شفاعتی بو نکه ئێوەنێ سێ کەس لە ناو هەمووی ئیسلاما سێ کەس هەڵ بژاردووە دەفەرمێ ئەوەی دوعای دوای بانە خوێنێ ئەوەی ساڵ لە دیاری پێغەمبەردا بەیانیان دە و ئێوارەندا ئەوەی لە مەدینا مرێ من شەفاعەتی بۆکەم نەیوت ئەوەی لە مەکا مرێ وتی ئەوەی لە مەدینا مرێ ئەوەی لە شەو ڕۆژی جومعە مرێ عەزابی قەبری نییە باشە ئەوەی سوورەتی تەبارەک بە بەردامەوەمە خوێنێ عەزابی قەبری نییە ئەوەی شەهیدە بێ عەزابی قەبری نییە ئەوتێ سوورەتی واقیعە نەیوتوە بە قوربانتان پێغەمبەرە فەرمێ ساڵ سەم ئەوەی سوورەتی علی عمران ئایەتی 25 بۆ 27 بخوێنێ هەر قەرزێکی بێ ئەگەر بە کەرکەی ئوحود بێ خوا بۆی دەفعکە ئەم قورئاناکە بە وسیلە ئەی خوێنێ باشە بە قوربانی چاوم ئێوەنێ پێغەمبەرە فەرمێ هەر کەسێ شەوێ زیکری بۆ نەکرا با کۆتایی سوورەتی بەقەرە بخوێنێ ئینشاءەڵڵاه خوا ئەو شەوە هەر زیکرێکی نەکرد بێ هەر یادێکی نەکرد کافیە بۆی ئەی بۆ نەوی سوورەتی عالی عمران ئەی بۆ نەوی سوورەتی نیسا باشە ئەها پێغەمبەر سەڵا سەلا فەضائیلی سوورەتەکان ئەفەرمێ چی ئەفەرمێ سوورەتی زیلزال نیوەی قورئانە سوورەتی ئیخلاس سێیەکی قورئانە سوورەتی قول یا ئەیها الکافرون چوارەیەکی قورئانە بە ئینا عەتەینای واود بە قول اعوذ برب الناس واود پێغەمبەر نەیفەرموو هەر شەوێک خەوتن سێ فەلەق سێ ئیخلاس سێ ناس بخوێنە و فووکە بەدەستەوە بێنە بەسەر پێغەمبەر نەیفەرموو گەورەترین ئایەتی قورئان گەورەترین ئایەتی قورئان ئایەت الکورسیە نەیفەرموو گەورەترین سوورەتی قورئان سوورەتی فاتحە کاکە ئەمە فەضائیلە ئێڵێم بەم قورئانە پیرۆزەکەی خوێنم خۆم لە خوان زیکەکەمەوە بەم زین و کردنەوەی سنەتانی پێغەمبەر خۆم بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژەکەم عەزیزەکانم ئومەتەن ئازارەکەی پێغەمبەر سەڵ لەبەرەوە هەوڵ بن ئەو ڕێگانە بگرنە بەر کە بەختەوەرتانەکە بە دوای ئەو ڕێگانە بڕۆن کە بەختەوەرتانەکە بە دوای ئەو ڕێگانە بڕۆن کە خوا ڕەحمتان پێکا عەزیزەکانم نوورەکانی چاوێ کەواتە ئومێدەکەم ئینشاءەڵڵا ئێمە ئەو هۆکارانە بگرینە بەر کە ئەبێتە ماوەی بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژیشمان ئەزانن هەتا ئیلتیزام بکەین بە ئیسلامەوە خوا دەرگای ڕەحمەتی خۆیمان زیاتر بۆ کاتەوە کەواتە سنەتی پێغەمبەرە ساڵ سەڵام فیعلی پێغەمبەرە فەرمانی پێغەمبەرە ساڵ سەڵام بڵێ خوایە من ئەم کارە لەبەر خاتی تۆکم خوای لەبەر خاتی ڕەزەمەندی تۆ لە فلانکەس خۆشم خوای لەبەر خاتی تۆ چم بۆ لە فلانکەس خۆشم خوای لەبەر خاتی تۆ یارمەتی فلانکەس خوای لەبەر خاتی تۆ بەدەنگ فلانکەس خۆشم ئیشەڵا خۆش بەدەنگ مۆدێ خوای تۆش بەدەنگ ئای سێ پیاو چاکەکە لە ئەشکەوتەکە فەرمووی خوای من لەبەر خاتی تۆ ڕێزی دایک و باوکم دەرگای خێرم لێ کردەوە لێی کردەوە یان نا فەرمووی خوای لەبەر خاتی تۆ حەقی و کرێکارم نەخوار خوا دەرگای خێری لێ کردەوە یان نا بەرەوە فەرمووی خوای لەبەر خاتی تۆ ئەو زینا و بێشەرعێم نەکرد خوا دەرگای لێ کردەوە یان نا ڕزگاریان نەبوو لە ئەشکەوتەکە نەماز لە ئەشکەوتی دنیا نەجاتمان بێ لەم فیتنە و جەنجاڵیە ڕزگارمان بێ تەقوای خوا بکەن بە تەقوا خۆتان لە خوان زیکەنەوە سنەتەکانی پێغەمبەر جێبەجێ بکەن بۆی خوا دەرگای ڕەحمەتی خۆی مامەوە بکاتەوە بەختەوەری دنیا و ئیشاڵا دۆ ڕۆژمان کە خوای گەورە عاقیبەتی منیش ئێوەش بەخێر بگێڕێ خوا لە دنیا و لە قیامەت داماومان نەکا خوا حیا و حورمەتمان بپارێزێ خوا شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ خوا ڕەبع حاجی پشتیوان بکا بەو خوشکبرانە بکا کە پێویستی ڕادیۆی مەحراب جێبەجێکەن کە گوێمان لێگرن کە بەدەنگمانەوەندێن کە ڕێزمان لێگرن کە حورمەتمانە خوا حورمەتتان پارێزێ خوا لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکە خوای ئەو هۆکارانی کە دەبنە هۆی ڕەزامەندی تۆ کارمان بۆ ئاسانکە ئەو هۆکارانی ئەبنە غەزەبی تۆ خوای ئێمەی لێ بەدورخە خوای ئەوەنە ترسی خۆت بخە دڵمان وە بێ شەرعی نەکەی بۆی بێ ئەمری توێنک بۆ تۆ لێمان نەڕەنجێ بۆی تۆ لێمان عاجز نەبین یارەب العالەمین یارەبی خوایە بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژمان کە یارەبی خوای سەرفرازی دنیا و دوا ڕۆژمان کە یارەبی خوای لە بەڵاو موسیبەتی ئەرز و ئاسمان بەدوورمان کە لە ناڕەحەتیەکانی دین و دنیا بەدوورمان کە ئەوەی نەخۆشی شیفای بە ئەوەی جیراوی بۆی ڕزگارکە مشکلی بۆی حەلکەوەی قەرزیە بۆی دەفەکە ئەوەی نەخۆشە شیفای بۆ بنێرە یا ڕەب العالەمین بە هەر جێمان بێ لە جەهەنم بەدوور بین یارەبی خوا سەرفرازی دنیا و دوا ڕۆژ بین یارەبی خوا لە ڕەحمەتی خۆت بێبەشمان نەکەی لە شفاعەتی پێغەمبەر ساڵ سەڵام بێبەشمان نەکەی شفاعەتی قورئانی پیرۆز و مانگی ڕەمەزان و شەهیدان بێبەشمان نەکەی ڕەحم بە ڕیسپیەکانمان بە گەنجە جوانەکانمان ماڵ و ناڵمان یارەبی بە وڵاتەکەمان بە کوردستانە شیرینەکەمان ئەم نیعمەتی ئەمن و ئاسایشەمان بۆ پارێزە یارەبی لە پیلانی پیلان گێڕان لە مؤامەرەی مؤامەرچیەکان لە ناحەزانی ئەم دینە و ئەم میلەتە خوا بەدوورمان کە لە چاوپی لە دەستپیس لە زمانپیس لە شاڵپیس لە خیانەتی خیانەتکاران لە زوڵمی زاڵمان سحری ساحیرە مەلعونەکان خۆمان و ماڵ و ناڵمان پارێزە یا ڕەب العالەمین یا ڕەبی خوا دوعاکانمان لێ قبول کە یا ڕەبی خوا یارمەتیمان بەی لەش بەبار نەبین یا ڕەبی خوا مەغرور نەبین یا ڕەبی خوا لە خۆمان بایی نەبین یا ڕەبی خوا کارەکانمان بۆ ڕیا نەبێ تنها و تنها ما بس من روز آمدی و خواهی من راضی بی خواه رحمت سرورش یارانی رادیو محراب ابراهیمی کنترل بخوش کن من که بی سری رادیو محراب بی خواه رحمی هم پیب که لدر اولاد لنا اولاد خواه مقصود همو لحک من حاصل که دلی همو لحک من خوش که بم دینه سر برز و رسی و بختور من که یا ربی خواه صبر من بیته یا ربی خواه لی من خوش بی گناه حکای رابردو من ببسری تو یا ربی خواه توفیق من بی با کاری چاک خواهی لکاری خراب بدور من که یا رب العالمین یا ربی خواهی بخاطی اسمو عظمت بخاطی صفت پیروز کن عقیبت من بخیر کن هم لفتنی جیان هم لفتنی بدن خواهی من پاریزی یا ربی خواهی العذاب قبر محروم من که یا ربی خواهی لبهش بیبش نبین لجهنم بدور بین رحم بریش بیا کن بگنز جوان کن بخیون کار کن بقتابی کن بنوسر کن بخدمت کارانی محرابی پیغمبر صلی الله و اهلی کسبا بسایقی اطمیل کن خواهی لمقدرات بیان پاریزی خواهی لمقدرات بدوریان که یا رب العالمین یا ربی خواه خجالت مانه که لدیوانی خو یا ربی خواه هر خوش کبره دعوای دعای خیر یا خواه خیر بینی تر ری همو من خواه لشرب دور من که خواه اولاتک من لشرب پاریزی رحم با اولاتانی دراوسی من که بنوشخه نکن من بدراوسی کن من با شکر کن من براو رازا کن من با خوشک زا کن من با خالو خالو زا کن من یا ربی خواه رحمی هم پیب که خواه رحم با مفسیرانی قرآن با محادیثانی پیغمبر بم دزگار راگانن چل رادیو چل تلویزیون هر راگانی خدمت با قرآن و با سنت و با اخلاق خیر سنی ملت خواه موفقی کن خواه همو من موفقی با کاری چاک همو لایک من بدون خیلی کاری خراب دستگاه خزمون از گزاری کن لعاو لشاربانی لکاربان لرگاوبان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو تیوشارکانی ام ملت خواه رحم به همو لایک کن خواه دلی همو لایک من خوش کن لهمو لغم بدون من کن سربرزو روسفی دنیا و قیامت من کن بحرمت و بجین بحرمت و بمرین لقل حرمت لعاوكان بديداري خوش شاد مانكي برشفاعتي پیغمبر مانكي صلصا بزدسي مباركي پیغمبر لسر حوزي كوزر تير او مانكي يا ربي خواه لبردي سراد مان پرينتو يا ربي خواه بخاتي قوريخ بكردوين خو مان لقل او مانكا لو رحمة فراوانا بيسنوي خو بيبرش مان مكا لعذابي خوش بدور مانكا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على روح سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا محمد وآل وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست خواناسان زانایان علەمایان فەرمویانە منداڵ کە لە دایکە بێ دەستی ئاوالەیەەکە سێرێکی بکەن یعنی بە تەمام ئەم دنیایە بۆ خۆم بگرم کە ڕۆحی دەرس و دەستی ئاوای لێ دێ یعنی بەدەست بە تاڵی گەڕامەوە هەرەم کەلیمێ بەس ئەم وشەیە بەسە بۆ من کە دنیا نەم خەڵەتێنێ کە بە ماڵی دنیا مەغرور نەبم کە لە پێناوی دنیادا ماڵی خەڵک وێران نەکەم بەساوە خاڵی دووهەم گوێ لەم فەرموودیە بگرن حەق وایە بە ئاوی ئاڵتون بینووسینەوە ما ذئبانی جائعانی أرسلا على ضريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه سيريكا أو إلى لادي جابي حيوان دار بو بأزانه ميقل مرك لشاخو داخيكا شواني لقلبي ميقل مرك لە شاخ و داخیەکە شوانی لەگەڵ نەبێ دوو گورگی برسی ذئبانی جائعانی پەلاماری ئەو مێگە لە مەڕەبدا ئەزان چی لێکە من دیومە چکە من شوانیم کردووە ئەوە نییە بە یەکێک باز بێنێ ملی ئەمەشکێنێ قاچی ئەو برینارەکە ئەو ئەخاتە شیوێکەوە هەتا بۆی بکرێت چەندێک بتوانێ ئەو حەیوانە شەلوشیتەکە بۆ ئەوەی بە عمل لەیە دوایی کە خاوەنەکەی ڕۆی ئینجا بە ئیسراحەت دێ هەمووانە خۆ پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم دوو شت هەیە بۆ ئینسان ئەگەر تیایە هەبێ بۆ دینی ئینسان لەو دوو گورگە خەتەرەتە بۆ مەڕانە چی ئەو دوو شتە خۆشویستنی ماڵ لەگەڵ حەزبوون لە مەنسەب و پلەوپایە هەر کەسێکتان بینی طم لێرا ڕوونکردنەوەیە گەدەم لێتان تێک نەچێ ئەمە باسی ئەوە نییە ئینسان ماڵی نەبێ و هەوڵ بۆ ماڵ نەدا نا سەباسی ئەوەتان بۆکەم ئەمە باسی ئەوەیە لە پێناوی ماڵا واز لە هەموو شتێکی چاک بێنێ ببێتە عەبدی ماڵ خۆشەویستی ماڵ زاڵ بێ بەسەریا لەبەر ماڵ نەخوای لەبیر بێ نە پێغەمەری لەبیر بێ نە دین و نە ئەخلاق باز لەوەیە هەر کەسێک ماڵی زۆر خۆشویست و مەنسەبی زۆر خۆش ئەزان مەنسەب چییە حەزی لە پلەوپایە بێ ئێستا پلەوپایە بە پارەیە کڕێ سەیرە پارەی پێدەن مەمەلایەن ملیۆن زانی بۆ بۆ ئەوی دزی بکەن ئەبیستن ئێستا چی ڕوودا لە عێراق تەسەورتان نەکەشتیوە مرۆڤ بگاتە ئەو حەددە لە ماڵی عام خرو مالي عام مالي عام يعني مالي يكا يكا شعبي عراقية دزيلة مالي تاقة كسيك آسانة أشي بولا يقرني خوتي بها زاكي بلام دزيلة مالي عام كاربا مالي عام أو باريك لبردسي أو كاربا دستاني مالي عام مالي همو أم ملتايا أبي لقيامتا همو أم ملتا داوي حق لو خلقها كان كدزيو يعني. أم دو قرقا چی لەم مەڕانەکەن شەلوشیتەکەن ئەیان خنچێنن برینارانەکەن لە پەلوپیانەخەن خۆشەویستی مەنسەب لەگەڵ خۆشەویستی ماڵ ئاوە لە دینی ئینسانەکە لە پێناوی ماڵان نوێژی نامێنێ ئەزانی موبەڕێری چییە ئەڵێ ماوەسا ماڵم ناڵیشە ئێوێ من خەڵکم دوانووە ناڵێ ماوەسا ئیتۆ ئێوە ناڵێن کاسبیکردن بۆ ماڵم ناڵ عیبادەتە یاڵم براگەم کاسبی لە شوێنی خۆی لە کاتی خۆی بەو شێوەی تۆ وازی لە جومعە هێناوە وازی لە نوێژ و عیبادەت هێناوە بە حەرام و بە حەلاڵ پەیایەکەی ئەمە خوای گەورە فەرمێ ئینەما ئەموالکم و ئەولادکم فیتنەتون والله عنده ئەجر عەظیم خوای گەورە فەرمێ تاقیتانەکەینەوە بە ماڵ تاقیتانەکەینەوە بە مناڵ بزانین بە ماڵ و مناڵ چییەکەن مەغرورە بن
خوتان رادن بسر خلقا لچو بيايا كان طبعا بو معلومات المسلمانان عليه سمي المال مالا لأن المال الإنسان بسببه يميل به إلى الباطل مال بوي بيالين مال مالا يعني ميلي كان واتبه هوي مالا وإنسان لا أداء كيبم ديو ديو بوي مالا وإنسان لا ربيتو شو تبيتو أم دو قرقا كي بلاماري أم يقلا أدا وقت شوانا كديتو ودي قتام مركاني همشلو شيد بوا حتشي بعمل لماو من خوم بشاي خوم شواني مربو دواران كان هات موا وقت يكم زاني حيوانا كان راسه لكن براكد الرام كدي قتم ما دوان لمركان الشيو يكام مليان بو بجير خوانا ويكي كيشان لا يلدو جيبوتو ليواكوتو يعني بخلال ددا قسيم الروالك قولوا طبيعتي وايا فتايبتي اقرب برسيبي قول يا نبي لخلال نيو ساعتا بنجام الربوش لروشيتك اما لدنيايش اوايا اما انصبوا دا صلاة دنيايش اوايا لبناوي مالو دا صلاة دنيا انسان مشتكي داني قرأ كريبا سريع كمرت بروتي امري بيرامير بندي جهي جار زورم بخندونة توان افرمي أمهم كعالم لجان كردنا لبر خاطري سكتير كردنا أمهم خلقيك أكجري يكتري يكجنو بلاماري يكدنو دزي يكنو قندلي يكنو طالاني يكن همو لبر خاطري إيري خمال بو چي زان أم حديثتان بيستو كبيغمري خواه فرمي بني آدم عليه مالي مالي مالكم مالكم إيه مالكم چونه فرمي أويك أي بخشي وخوا أواجي وقيامت أويك أي خويف ريدي أويك لبريك أي أدري زيادة ريد خوا أويك الماتو معني دم مليون يهبو أويك أبراي دزتواني دم مليون دولار يا دم مليار دولار بدزي بتريه لو بيبا لشوركان بشارتوا إيه يا أخري چي ليكا حركو منتو نانا خواهو خواهو أمري سبيني برو ترجالي بخجالتي برو رشي قرأته وقع في قيامته خواهي قرأ بان يكافر مي وقفوهم إنهم مسؤولون أو ما الله لشو كو كردو لشو هنا تو برو تيلي دايق بوي چون لخلال چوار سال پين سال بوي بخاواني صدان عماراتو صدان سياراتو صدان شريكا لشو هنا من أين اكتسبته أو بسيارة ورقل لچو هنا جا خطر اوه انسان باوری بو نبی پیرمت پنده که تلوی هیا حالا انسانی بی دین باوری با قیامت نیا باوری با لیپرسینو نیا که وقت یک اینی جن اچه تا قبرو ها طبن همی امری رئیس دولت جوی هر امری ملای جوی هر امری دولمن مفقیر همی بی اکو چه تا قبرو عليك كواو كفن كران آلو غور أو سا أزاني كهاتو دا غور دستي أكتيل دواي پرياسكي پارا هروا أزاني زندوكي پارا يعني لقبرك شاك دست بو جرفاني ودي قطع ما خو جرفاني نيا أما كفنك يتي لقبرك شبو پارا كره چونك بوتا عبدي پارا بوتا عبدي مال وريابا مسلمانا امرو داواني كروه دا نبي الرامان صلى الله عليه اما اعجازي نبوية كبه غمري خواه فرميتي ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال فرميتي همو امتيك بشتيك تاقيا كريتوا امتي منيج بفتنة مال تياجي وميدكم فلاي خومان كوين وريابين لبيناوي كوكرنوي مال دين ما داننين ومالي حرام بدز نهينين وخمان نلين دنيا جا خلق سفير بوك جوا ما وسا چيبكين وخوايا ما وسا دنيا هم يوائلاتو اخرنا بيمن نتوابين تو بوشي دي بوامز قود نا بيمن نتوابين ابيمن نتوالكاتي فتنو فسادو حرام خواردنا وخشاغ راوسين
حناقت مان هبه دزبو حرام نبي جاقتو دزبو حرام بري فرق شي ولا قلواني ترى ابي لو تعقي كرنا ويخو مان رزقار كين او مالانيك بحلالي بياكرين حزاكم او تان بيبلم او مالا مالي الرحمتا هزاران دولة من هي إزتا دنيا وقيامتي مسوغر كردو الحمد لله دنيا وقيامت بلا دولة من أرى والله بلا بحلالي دولة من بوا بعرقنا وشوان دولة من بوا باري حرامي نخوار دوا ربا ومعامله ودزي لقندلي نكردوا لبروا أو دولة مناني كوا برنجي شانو بعرقنا وشوان ماليان بيا كردوا أو أنا حبيبي إخوان أو أنا حديث كافر من نعم المال الصالح للرجل الصالح مالي حلال بو بياوي شاكو باك نعمته أبيت الرحمة بو مسلمانان بو أهل إيمان أي هل عبد الرحمن كري عوف نبو أي هل إمام عثمان نبو بو جيبو غزاي تبوك نيوي أو جيشا بباري عثمان كري عفان كوتر يبو جيهاد با لبروا او باسي دولماني خواناس نيا باسي او كساني كابن عبد دينار ودرهم لبيناوي بارو مالا واز لقيم واخلاق ودين دينن خواب وخاتري قولي خوي عاقبت خير مانك يا ربي خوايا ليدا بارينوا لفتني مالي حرام بمان باريزي يا ربي خوايا بمالي حلال دولمان مانكي يا ربي خوايا عاقبتي بصالات وكان بخير بيري خوايا جنجو لا وكان من دام زراو بغيرت كي خوايا حياي افرت كان من زياد كي يا ربي خوايا بخاتري عظمتو قوري خوت اوي جندل كارا اوي دزا اوي دزبرا اوي خيانتك لم شعب ملتا خوايا بخيت سرب الرو حياي بري كشفي كي بو همو خلق خوايا انتقامي او همو فقير وهجاري لبسني که هزاران هزار کس هیا یواره خواه خواهی تی شیلوی تماته بمناله که بده توا اویش بملایین ملون دینار دزیه که علو خلکا یا ربی خواه انتقام علی سنی اللهم آمین نبهنی الله و ایاکم من نومت الغافلین و حشرنی و ایاکم تحت رایت سید المرسلین و بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.

0: بناوی پروردگاری مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورتن نبید اچین خزمت سورتی البقره ولا سرطاوة دس في دخين
1: كافر منيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرابيانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته.

هیچ تێک نەمێنێ حتا نا فەرمی عدالت بکە چونکە عدالت تەنها لە چوارچێوەی واجباتە ئیحسان لە پشتی واجباتەکانیشەوەیە ئەوە فەرق لە بینی ئیحسان و عەدڵ کاتمان نیە باسی لێوە بکەین جا یەک ملاحەزە و تێبینیەك بۆ ئەوانەی کە خوێنەواریەك ئاگاهن لێیەتی ئەفەرمێ وبالوالدين إحسانا حرف باء كحرف جر بكاره يعني بنا فرمي وإلى الوالدين خو إلى جر حرف جر باء جر حرف جر فرق يعني شيء خوا يكب شب زيادة ناقة خوا لشويني خوي وش كان بكاره يعني سرنجبن هم مش سرنجبن أو كسرنج نادا براسي أو كسانا كجيري وعقليا كما باء یک لمانه کانی بو پیکول کاندنو الساق یعنی احسانی تو ابيب بدایکو باو تو بنوس حتا او روجی دمنن اگر اله به انتهای هيا بلان با انتهای نیه پیکه ودلکه ابيب چاکی تو بو بلکه نابی قناغی بگو قناغی کیتر نبی ببر دوامی هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة دوائي أما هزي في بخشي أو تدي ودروي وبازو تهيو خزمتي خلقك يوشاك لقال خلقو تشي وهمو أمانة رون الله برسان أو قويتو قوي شبابية أم جان جانوا في بيس بيتي خدوا في بيس بيتي هر ناك لتو منال بيو بخيو بكري أم جار أبي بي شاكا كان بديتوا أبي أواني كشاكان لقلا كردي شاكان بيتوا بوچی قرآن وکو تركيز لسر دایکو باوکا لسر براو خوشک ناکا نالین اوان چاکا انیه نخیر هیانا لسر باپیرو ننگ ناکا نخیر همو اوانج واجبه بلام اوی لمن دالی کتوی زور بخیو کردو زور پیتو عزید بوا دایکو باوکا که بوی دوائی پیویست توش لگل اوانا با عزید بی وایا اه لقناغی گنجیتیا تو دبی چیب کهی که دوای اگر مجال یک بوچن خلک یک باسی له وک امزار تو دوای ضعف گشتي قوه گشتي حس گشتي توانای جستی توانای عقلی توانای بیرکردنوا توانای داهنان توانای همو او توانانی که ژیانی تو و ژیانی آیت پی ضرورت یانه ازانی جاری وای یک گنج یک ولات یک او دانا کاتو یک گنج یک ولات کاولکا ام گنجی کولات گاو دانکاتو بو او گنجشی کولات کاولکا بو اگر لولات بین خوار او بو بچوکتر تا دگات خانواده لنا خانواده ک یک کس مالچی او دانو سربرس کرو یک گنجی کیش بو تمای زحمت بو تمای خفت بو تمای ندامت و سرشوری بو عائله یک بو والله او گنجي كبوته ماي زحمت بو مالو خانوادي خوي بي بريك سرنج بلا سرنج لخوي با سرنج لاصلي خلقتي خوي بدا سرنج لقناغ كاني لاوازي و اساي بهزي خوي بدا باورناكم اوابكات اوا ما مالبكات نخير بيقومان لدوائما قناغي كي تلخوا فرمي سرنج تان لقناغی لاوازی و دگوازم و با قناغی بهزی تان گنجی تان لیوش و دیسان و سرنج بن با قناغی که تر ثم جعل من بعد قوتین ضعف و شیبه دوی ام قناغی بهزا اسیت لاوازی چی پیری لاوازی چی موسپی خو اوی سرتاش هر ضعف بو بز او ضعف برو گشبو بز ام ضعف برو شیبو دابزین سیرم قناغا کن اما يكا براسي حال انسان لا لاوازي بو بهزي لا بهزي و بو بهزي و برو بهزي چون دجرنوا شيخ جيلاني شيخ عبد القادر جيلاني خادر جي عاليكا لشاري بغا روجك بازارة يدا بره شوك لشوكان عفوا شوك لشوكان لقل بولك لقتابي كانيا ببازارة يدا بره دبينن لسر رسيفك بيابك لناو بيسي و رشانوي خوي و دولاروي او كفي دمي اواني تو مز مشروب خوارده تو فول سر خوش بو كاتي لين زيك بنو بتكيا شيخي قيلاني اواتا مشايشي اكا بويد الرواني سرنجي دادا

على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتا سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا واتا نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خواي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفر مويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوري ولسرخوي پلو هلپا مكن اوي پيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي جراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي ليبي جراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست خواناسان زانایان علەمایان فەرمویانە منداڵ کە لە دایکە بێ دەستی ئاوالەیەەکە سێرێکی بکەن یعنی بە تەمام ئەم دنیایە بۆ خۆم بگرم کە ڕۆحی دەرس و دەستی ئاوای لێ دێ یعنی بەدەست بە تاڵی گەڕامەوە هەرەم کلمێ بەس ئەم وشەیە بەسە بۆ من کە دنیا نەم خەڵەتێنێ کە بە ماڵی دنیا مەغرور نەبم کە لە پێناوی دنیادا ماڵی خەڵک گۆران نەکەم بەساوە خاڵی دووهەم گوێلم فەرموودێ بگرن حەق وایە بە ئاوی ئاڵتون بینووسینەوە ما ذئبانی جائعانی أرسلا على ضريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه سيريكا أو إلا لا ديج يا بيو حيوان داربو بأزانه ميقل مرك لشاخ داخيكا شواني لقلبي ميقل مرك لە شاخ و داخیەکە شوانی لەگەڵ نەبێ دوو گورگی برسی ذئبانی جائعانی پەلاماری ئەو مێگە لە مەڕەبدا ئەزان چی لێکە من دیومە چکە من شوانیم کردو ئەوە نییە بە یەکێک باز بێنێ ملی ئەمەشکێنێ قاچی ئەو برینارەکە ئەو ئەخاتە شیوێکەوە هەتا بۆی بکرێت چەندێک بتوانێ ئەو حەیوانە شەلوشیتەکە بۆ ئەوەی بە عمل لە دوایی کە خاوەنەکەی ڕۆی ئینجا بە ئیسراحەت دێ هەمیانە خۆ پێغەمەرە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم دوو شت هەیە بۆ ئینسان ئەگەر تیایە هەبێ بۆ دینی ئینسان لەو دوو گورگە خەتەرەتەوە بۆ مەڕانە چییە ئەو دوو شتە خۆشویستنی ماڵ لەگەڵ حەزبوون لە مەنسەب و پلەوپایە هەر کەسێکتان بینی طم لێرا ڕوونکردنەوەیە گەدەم لێتان تێک نەچێ ئەمە باسی ئەوە نییە ئینسان ماڵی نەبێ و هەوڵ بۆ ماڵ نەدا نا سەباسی ئەوەتان بۆکەم ئەمە باسی ئەوەیە لە پێناوی ماڵە واز لە هەموو شتێکی چاک بێنێ ببێتە عەبدی ماڵ خۆشەویستی ماڵ زاڵ بێ بەسەریا لەبەر ماڵ نەخوای لەبیر بێ نە پێغەمەری لەبیر بێ نە دین و نە ئەخلاق باز لەوەیە هەر کەسێک ماڵی زۆر خۆشویست و مەنسەبی زۆر خۆشویست ئەزان مەنسەب چییە حەزی لە پلەوپایە بێ ئێستا پلەوپایە بە پارەیە کڕێ سەیرە پارەی پێدەن مەمەلایەن ملیۆن زانی بۆ بۆی دزی بکەن ئەبیستن ئێستا چی ڕوودا لە عێراق تەسەورتان نەکەشتیوە مرۆڤ بگاتە ئەو حەددە لە ماڵی عام خرەو ماڵی عامە ماڵی عام یعنی ماڵی یەکەی یەکەی شەعبی عێراقیە دزی لە ماڵی تاقە کەسێک ئاسانە ئەچی بۆ لای و گەرنی خۆتی پیازاکەی بەڵام دزی لە ماڵی عام کارەبا ماڵی عامە ئەو پارەی کە لەبەردەستی ئەو کار بەدەستانێ ماڵی عامە ماڵی هەموو ئەم ملەتەیە ئەبێ لە قیامەتا هەموو ئەم ملەتە داوای حەق لەو خەڵکەکەن کە دزیوانم ئەم دوو گورگا چی لە مەڕانەکەن شەلوشیتیەکەن ئەیان خنچێنن برینارانەکەن لە پەلوپیانەخەن خۆشەویستی مەنسەب لەگەڵ خۆشەویستی ماڵ ئاوە لە دینی ئینسانەکە لە پێناوی ماڵا نوێژی نامێنێ ئەزانی موبەڕێری چییە ئەڵێ ماوەسا ماڵم ناڵیش ئەیەوێ من خەڵکم دوانووە ئەڵێ ماوەسا ئیتۆ ئێوە ناڵێن کاسبیکردن بۆ ماڵم ناڵ عیبادەتە یاڵم براگەم کاسبی لە شوێنی خۆی لە کاتی خۆی بەو شێوەی تۆ وازی لە جومعە هێناوە وازی لە نوێژ و عیبادەت هێناوە بە حەرام و بە حەلاڵ پەیایەکەی ئەمە خوای گەورە فەرمێ ئینەما ئەموالکم و ئەولادکم فیتنەتون والله عندەه ئەجر عەظیم خوای گەورە فەرمێ تاقیتانەکەینەوە بە ماڵ تاقیتانەکەینەوە بە مناڵ بزانین بە ماڵ و مناڵ چییەکەن مەغرورە بن
خوتان رادن بسر خلقا لچو پیاکن طبعا بو معلوماتان مسلمانان علی سمی المال مالا لأن المال الإنسان بسببه يميل به إلى الباطل مال بوي بيالين مال مالا يعني ميليكا واتبا هوي مالا وإنسان لا أداء كيبم ديو ديو بوي مالا وإنسان لا ربيته شو تبيته أم دو قرقا كالبلاماري أم يقلا أدا وقت شوانا كديته ودي قتام من ركاني هموش هلوشيد بوا حتشي بعمل لماو من خوم بشاي خوم شواني مربو دوارانا كان هات موا وقت يكم زاني حيوانا كان راس لكن براكد الرام كدي قتم ما دوان لما ركان الشيوية كان مليان بو بجير خوانا يكي كيشان لا يلدو جيبوتو لياكوتو يعني بخلالي ددا قسيم الروالة كدو قولك طبيعتي وايا بتايبتي اگر برسيبي قول يا نبي لخلال نيو ساعتا پنجام الربوش دروشي تكا اما لدنيا ايش آوايا اما انصبو دا صلاة دنيا ايش آوايا لپناوي مالو دا صلاة دنيا انسانا مشتكي داني قرى كريبا سريا كمرت بروتي امري پيرا مرت پنده چهي جار زورم بخندونة تاون افرمي أمهم كعالم لجان كردنا لبر خاطري سكتير كردنا أمهم خلقي كأكجري يكتر يكجنو پلاماري يكدنو دزي يكنو قندل يكنو طالان يكن همو لبر خاطري إيري خمال بو چي زان أم حديثتان بيستو كبيغمري خواه فرمي بني آدم الله مالي مالي مالكم مالكم إيه مالك چونا فرمي أويك أي بخشي وخوا أواجه وقيامة أويك أي خوي فريدة أويك لبري كي أدري زيادة ريد خوا أويك ما تو معني دم مليون يهبو أويك أبراي دستواني دم مليون دولار يا دم مليار دولار بدزي بتريه لو بيبا لشوركان بشارته إيه يا آخر تشيلي أقام هاركم نتونان أخواه أخواه أمري سبيني بروتو رجالي بخجالتي برو رشي قرتو وقابي قيامتو خاي قرب بان يكا فرمي وقفوهم إنهم مسؤولون أو مالي لشو كوكر دو لشو هنا تو بروتي لدائق بوي چون لخلال چوار سال پين سال بوي بخاوني صدان عماراتو صدان سياراتو صدان شريكا لشو هنا من أين اكتسبته أو بسيارة ورقل لچو هنا جا خطر اوه انسان باوری بو نبی پیرمت پنده که تلوی هیا حالی انسانی بی دین باوری با قیامت نیه باوری با لیپرسینو نیه که وقت یک اینی جن اچه تا قبرو ها طبعا همی امری رئیس دولتش بی هر امری ملاج بی هر امری دولمن مفقیر همی بی اکو چه تا قبرو عليك كواو كفن كران آلو غور أو سا أزاني كهاتو دا غور دستي أكتيل دواي پرياسكي پارا هروا أزاني زندوكي پارا يعني لخبرك إشاء دست بو جرفاني ودي قطع ما خو جرفاني نيا أما كفنك يتي لخبرك إش بو پارا كره چونك بو تعب دي پارا بو تعب دي مال وريابا مسلمانا امرو داواني كالرودة نبي الرامان صلى الله عليه وسلم اما اعجازي نبوية كبيغمر اخوة فرميتي ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال فرميتي همو امتيك بشتيك تاقيا كريتوا امتي منيج بفتنة مال تياجي وميدكم فلاي خمان بكوين وريابين لبيناوي كوكرنوي مال دين ما داننين ومالي حرام بدز نهينين وخمان نلين دنيا جا خلق سفير بو جا ما وسا چبكين وخوايا ما وسا دنيا هم يوائلياتو اخرنا بيمنو توابين تو بوچي دي بومزقود نا بيمنو توابين ابيمنو تو اللكاتي فتنو فسادو حرام خواردنا وخشاغ راوسين قا
قناعت من هبی دست به حرام نبی جاگه تو دست به حرام بری فرق چی ولی قلوانی تنه هبی لو تعقی کرد نوای خو من رزگار کن او مالانی که به حلالی پیا کرین حزکم او تان پیبلم او مالا مالی رحمتا هزاران دولمن هی ازتا دنیا و قیامتی مسوگر کردو الحمدلله دنیا و قیامت بله دولمن عرو الله بلان بحلالی دولمن بو بعرقی نو چوان دولمن بو پاری حرامی نخواردو ریبا و معامله و دزی لگندلی نکردو ابروا او دولمنانی کوا برنجی شانو بعرقی نو چوان مالیان پیا کردو اوانا حبیبی خوان اوانا حدیث کوا فرمین نعم المال الصالح للرجل الصالح مالي حلال بو بياوي چاكو پاك نعمتا ابيت الرحمت بو مسلمانان بو اهل ايمان اي هر عبد الرحمن كري عوف نبو اي هر امام عثمان نبو بو جبو غزاي تبوك نيوي او جيشا بپاري عثمان كري عفان كوتر ريبو جيهاد با لبرو او باسي دولماني خواناس نيا باسی او کسانه که ابن عبد دینار و درهم لپناوی پاره و مالا واز لقیم و اخلاق و دین دینن خواب و خاطری گوری خوی عاقبت خیر مان که یا ربی خواه لید پاره نوا لفتنه مالی حرام بمان پارزی یا ربی خواه بمالی حلال دول من مان کی یا ربی خواه عاقبتی بسالات وکان بخیر بیاری خواه گنجو لاوکان من دامزرا و بغیرت کی خوايا حياي آفرتا كان من زياد كي يا ربي خوايا بخاطري عظمت وقوري خود اوي قندلكارا اوي دزا اوي دزبرا اوي خيانتك لم شعب ملتا خوايا بيخي تسر برو حياي بري كشفي كي بو همو خلق خوايا انتقامي او همو فقير وهجاري لبسني كهزاران هزار كسيا يوار اخوا خوايتي شیلوی تماته بوم نالکی بده توا او اجبه ملايين مليون دينار دزيه کالو خلقا يا ربي خواه انتقام علي سني اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.

0: وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی کاتیک بهشت یکان ده چنه نو بهشتوا خواه پروردگار لیان ده پرسی حستان لچی تر هیا تابتان دمی الین پروردگارا مگر رود سپیو گش نکردوین مگر ندخستوین تا بهشتوا و لآگری دوزخ رزگارد نکردوین اینجا پردل نوان ده حل ده گیریتو بچاوی خویان پروردگار دبینن ایتر لسیر کرنی پروردگار تیر نابنو شتیکیان ندراواته کللاین خوشتر به لوی که خوای گوره دبینن. پیشاو مسلم و ترمیزی رحمتی خواین لبه یرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي گورب لو پاي بندي صالحي خواي لبهش دا برز دكاتوا اوش دا پرسي خوايا چونو بچي ام پل برزيت پي بخشيم خواي گورج لولامي دا فرمي او بهوي او بو كمندالكت بردوام داواي لخوشبوني بودا کرديد. پیشوا احمد طبراني بسندكي صحيح يرايانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي گورو پروردگار فرمويتي هر کسی دجایتی دوستيك بکاتو لگلی دا بجنگیتو بچه بگجی دا او منیش جاری جنگم لگل او کس دا را گندو. پیشوا بخاری گراویتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى للنفس: اخرجي. قالت: لا اخرج الا كارها. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قوربا جياني فرمو دربچو جيانيش لولام داوتي بنا شاريو پينا خوشبون ونبي درناشم. پشا بخاريو بزار جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة. واتبع نویش کلیلی بهشتو دست نویجیش کلیلی نویجا. پیشوا ترمیذی گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. واتبه غنبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي بروادار وكوميش هنگوين وهايا شتي پاك نبه نخواتو اوي پاكيج نبه دايناني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قورتاعات يا ملايك من قبولك لخوا أخوازم لبرنا وجوانا كاني خوي طاعت من قبولك إن شاء الله، وبكرمي خوي إن شاء الله وما ليبك لدرسي رابردوا باس يوم عن كدوت من بهوي تشوارش توا عيبي خو ما ناسين إنسان بهوي تشوارش توا أتوانع عيب وعاري خوي بناسي توا خوي لعيب وعار دور خاتوا يا كم وت من ما مستا دوهم رفيقي باش دوستي يعني بجاني سهم وتمان كيه دجمن عيب وعارد بو كشفك چوارم وتمان تيكل كردني خلقا لقال خلقا كتيكل بي ايتر او كاتلنا وخلقا شي عيب ابو او انا كيتو نجات دبي بو چوار ما مستايا ايتر تو عيب وعاري خود ناسي تو عيب كاني خود زاني شيوچين بس يو اكين أي أخلاقي جوان شون لنا وخومنا دروستي كين وعيب عاركان من ناسي بلام أي شيء واب كين لخومن كأخلاق من جوان به. أها إنسان يواجه رواز زرع دانكا رواز زرع ميسركا يسويش دعات وقاكا زرع كذني ميسر دي أي باشا شون زرع أخلاقي جوان كين بهي شيء وبتوانين أخلاقي جوان لنا وخومنا زرع بكين أي شر بهوي تشوارشتوا بهوي تشوارشتوا أتوانين زرعي أخلاقي جوان بكين ياخد أخلاقي خومن جوان بكين دسكاري أخلاقي خومن بهوي تشوارشتوا بكين يكم هم ديسان بهوي ما مستوى لقمان حكيم نصيحتي كركيكا أفرمي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر. لقماني عاقل حكيم دانا بكركي علي أمشغالي كركيك على الرولة دائما كات لمجلس علماء وحكماء وجيركان ودانا كان دانيجا چونك دلي مردو بهوي عقلي بهوي دانائي بيا وجيركان وزندو بيتوا وكو چون ارزي مردو بهوي باران وزندو دبيتوا بهوي عقلي عقل كانو حكمتي دانائي كانوا روح مردو كان زندو دبنوا. ها انسان يواهي زور سركشه بلام بهوي اويك رفيقي كي باش ما مستاي كي باش مجلسي كي باشي بورغ كوي چورق سي بورغ دكوي گورانكاري لهمو جان يا دكري بر زكانم اما اگر به معنوي اگر به معنوي زرع دان كين ابي براسي دكتور كي باش بدو زينو بو زرع دان اي بتوي زرع اخلاقي جوان كيل لايكه ابي بيابي عقل بدوزي توا انك اواني بقس عقلا اواني بكردار عقلا اواني كسلماندو يانا بكردار سلماندو يانا كامانه دانان زانان جيرن عالمن بتوانان حكيما او كوم الله خلق بدوزروا لقل يا باب الرفيق لما الجيس يا زور دابنيشه جاري واه انسان لبردمي دراما يكاد ان يشف ليمك فيليمكي بيكنين يا لبردمي فيليمكي غمناكي ادانيشي لو انا ساعاتك دو ساعاتك اصلا نيه بخيالته بس خو لو انا شر وقت شي لوكجه ابي جهه سنه زيفاي لي اكري بلام استفاز ذات لك اكري لعقلي عقل كان لو انا كاتوانن غورانكاري لجياني انسان دابكن برزة كانم

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحفظ.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلات 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرنينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أكرمًا.
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگار و تاقيد كريتوا ريزي لدنيتو ناز نعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا و ديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي.

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكات و رزق و روزي كمي پيدا بخشيتو لي دقريتو دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

نخير اوشتانا هيتشي وانيا نبخشين ماناي ريزو قدرا نلي قرتنا وماناي بير ريزي وبي قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوچونا چوتانتان ريزي هتيو ناگرنو نازي پينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران

0: سویندم بم شارا واتە شاری مەککە لە کاتێکدا تۆ نیشتە جێی تیایدا سوێن بە باوکو ڕۆڵەکەی سوێن بەوانە بەڕاستی ئێمە ئینسانمان دروست کردووە و بەردەوام لە ناڕەحەتی و سەغڵەتی و کێشە و ناخۆشیدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: آيا آدمي زاد وادا زانيت كهرجيز كز دا صلاتي بسري دانابيت زور جردليت من پاري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: آيا وادا زانيت كز آقاداري نيو نيبينيوا كأو سرمائي لچوه و پيدا کردوا و لچي دا خرجي کردوا
1: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
0: آیا جوتيك تاو من پيه نبخشيوا تاو زور گرنگتره لدو دزگاه كاميراي الکتروني خودکار لهر چرکه اگدا هزاران ويني رنگا و رنگ دگريتو دينيرت بوميشك اویش هنده چی حل دگريت هروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمندالی رین مویمان نکردوا بو اوی شیر لممککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
1: فلقت

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدس هناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرا

0: تجزا
1: او جورك سي مالو ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككس تاكي چيواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: چونك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلندا سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت وكاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاركا يكي زوي دادا پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهینا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هینا و ایتر خدای گوره بدروی خسنوا
0: وللآخرة خیر لک من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روش چاک ترب با تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوان دن ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینید به تیوی و خیرا دروی لیکردیت و لا نیبو سازاندیت و حواندیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايتي دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر و دلی مرنجینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجار و داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربک فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟

0: القادر
1: اما براسي قرآن من دا بزان دوت خواره و لشوه چی بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير و بركتيك
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دار و خير دار ترا واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شوا بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا دادا بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتايبت بوسرداني خدا پرستان بوسرداني مزگوتكان بوجوه گرتن لقرآنو حتى دوي
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسوديو آشتيو هيمنيو رحمة مهربانية حتى كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا او شوي قدر بخدا پرستيو يادي خدا ببات السر بإيمان باوري دامزراو بتمابوني پاداشت الرحمت خداي قورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنامري تياي دابو همي شدمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: من خشي ربه
1: بداشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي تصرا ككوشكو تلارا كان تيايدا ونبون چندها رباريش بجير درختو ببردم كوشكا كاني دا درواتو لوي جياني هميشيو بردوام بو هتا هتا ايدا بنسر اوانا خدا رازي ليان اوانيش لو رازين تون رازي نابن اي پروردگاري عزيز براسی نازانین با چه زمان اکسپاس گزارد بین بگو من او ریزو قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترسا و فرمانکانی بجه ناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: اذا زلزلت الارض زلزالها
1: کاتیک زوی دهن ریت اللرزو بوما لرز الزور به زكي بو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچي لزويدا هبو لما دسنجين كان الناوي دري براندو هناية دروا أو كاتا آدمي زاديش دليت أو تشيتي بوواي ليهات إيمان دار هزدكات كوتاي دنيايو برپابوني الروجي قيامتا بي إيمانيش سري ليد شويتو نازانت برو چوير رابكات
0: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
1: لو رجدا زوي هوالا كاني خوي دا جيريتوا بهوي اويكا پروردگارد رايگاندوا أي إنسان فرماني بودر كردوا كاتي كوتاي هاتنيتي
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
1: او رجا خلچي دست دستا برو قرباني اللي أبرسين ودتن بپرشو بلاوي تاكارو كردوا كانيان ببيننوا ديارا كنامي كردوا كان تومار كراوا بدنگو رنگوا
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیرو چاکی انجام دابیت دی بینیت هوا
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهِ
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبیت دی بینیت هوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا
1: سوین بوهو کارانی کتیج رونو نرکو نالیان لیو دید بوهو کارانی کاتیک که آگردکن وو بزیز کددن بوهو کارانی کل بربیان دا هیرش دبن سر اردوی دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: انجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لو کاتدا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
0: ان الانسان لربه لکنود
1: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق ناسا
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
1: خوشي شايت لسر او حالي خوي روجي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بيگمان آدمي زاد لخوش ويستي سامان دا زور بتينو هل پيا كدستي لي جيربو رزيلو رجدو تروكا
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
1: آيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور كان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: القارعة ما القارعة
1: يشك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
0: وما ادراك ما القارعة
1: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة شيا
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
1: جاوي ترازو خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
0: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: اوشي ترازو خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دایچی او دو زخه با وشی بو کردو توا
0: وما ادراک ما هیه نار حامیه
1: جاتو تزانی هاویه چیه اگره چی زور سوتینر و بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
1: خلچينا هل بكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو من دالو سامانو كوشكو تلارو هتا دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللا خدا ناسيو دين داري هتاو كاتي كدمرنو دبرين غورستان دخرين ناو غوريشي تنگو تسكو تاريكوا
0: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
1: واز بهنن لمودوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هناوا ديسان ودليم واز بهنن
0: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
1: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توخي نرو پر لآزارو ناسورا
0: ثم لترونها عين اليقين
1: دوباره سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتند سامناكا
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد وو لطی دا بکار تان هیناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعصر ان الانسان لفی خسر
1: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بيجغلواني كباوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
1: هوارو آهو نالبو هرکس هيك كا كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشن دنيا
0: يحسب أن ما له أخلده
1: وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتهوي تمن دريجيو نمري بوي
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
0: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
1: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: مددة
1: او اقري رودا كاتن ناو زرگي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيگمان او اقرو دوزا خلشوينك دايا كسر جيراو درگا داخرا ولا سريان ريگي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيه چي اقري ني دريش دان هيد جمو جوله چان بونا كريت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: آيا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوار كسأ ويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جناده تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی چن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دست بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترام صورت هات خواره و که هر شی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خدای کناوی اللهيا خدای شي تاکو تنهايا بها ولوهاو تايا خدا ذات چی پایدار و د صلات دار نیازی بکزنیو هموان آتاجی اون هر اودت وانت بلاو ناخوشی لا بریتو پی وستیو دا خوازه کان من جيب جيب کات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لي نبو خوشي لكز نبو هرجيز هاوتا وهاو شيو د صلا داري شي ترنيه كلا بران بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پناه ده گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاته كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يقددن لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دقرم بپروردگاري خلچي بپادشای خلچی، بخدای خلچی

لشر و خرابي اوي كوسوسو خطر و خيال دخات الدلوة كخناسا بريتي لوي كوسوس فريد دات السين و دلو دروني خلچيو لجنو خلچي لجنو كو آدمي زاد اوانيان كشيطان صفتن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: بويا إنسان دائما زور حكيم أنا به بزانا كلقماني حكيم شان زانا ودانا وعاقل بوا أي من دالك أنا يا مسيح زانين
1: هيش
0: ما ديار بديار في السوشيال ميديا وداني شتوت ساعي نما ملي نما مشكي نما حد بس شرزنيو فيروه بس شرزنيو تو ورقة إنسان حكيم أنا بجيا زانا أنا وعاقل أنا بجيا جيا إنسان خوشة يعني لدانايا شان برسي لتشيو فيري او دانايا بوي وتي او دانايا فيرم لنادان يعني او عقل فيرم لبي عقل مثلا تو دزاني مثلا بون من هر مني بشو بوتي قيشتن تو دزاني كا مثلا زغارة بيسو خلق بيزي ليكاتو لما جيسا كان بو بعيب والله ما دام خلق دلا زغارة بيسو ونم شيشو شوكا فلان كزا ها بوني دي مشروبات خواه لكن خلق شيسان سوكا والله ونم شيشو فلانكس والله ها فلانكس خلق خلق فلانكس اللي عاد هذا الاندروزنا شرب وعد بدرونا كم خلق خلق فلانكس اللي عاد هذا المشروب خورا وعد بمجنا يخومه خلق خلق فلانكس اللي عاد الان ظالم شي شرب مش ظلمنا كم كواتا هم بوانا يكسد بيت انسان شي دانا حكيم عاقل وكاك يسع علم زورا عمل كانيا مي شكراوي علم وعقل زورا بلا ما هيك حكمتي لقلني حكم وحكمة بيكوية شو روش بيكوية دين وجين بيكوية استا علمك زورة شهادك زورة شهادة بالا زورة بلام علمي لقلنية بويا حكمة داناي لقلنية بروانامشي برز بدز ديني بلام بو ناو نشان و بو موتشا لجاتي اوي بحكمة قسامك بعقلان قسامك قسي جوان كاتك تورد بيانك كوتا مجادلة ومجاملة ومانوة اتر هر سيرو سمره بوي براسي يما ده خاي خمان بناسي لرينا وجوانا كانيوا كهندي لنا وكاني بيوستن بعلم زانسي الله جل جلاله وكو الرقيب البصير السميع الحكيم خاي قوله بنايا خاي قوله بسرا خاي قوله حكيم ودانايا يما لرئونا وبيروزانا وزاتي الله بناسي جل جلاله وهونا وانا بشك لونا وانا كلو صفتانا لإيما دا رنق دانا ويهبه كتوزي هواش بين حشيمان بين عاقلان بين دانا نبين كاكي موك في شكاشيتي خلق هوا اتقيتوا قصفر يدا لقى السيباري خوش شردك نابي يعني اما ام نصحتو امش قاريبو اسيا وكاك قصف قيري هموكس عملو كردوا وي بيوستي مهموما لجير ساينا وجوانا كان خداي خمان بناسي كخوامان ناسي يمش او صفتانا هي دي تيا مانا رنگ آتو كتو بياوشي حچيم بي عاقل بي يعني زور مهمة شكا وتراوا يعني دائما انسان حچيم وعاقل بيد معمالا لقالي خوشة جيان لقالي خوشة لكو تايدا لخواي قبرة دا پارينو دلين يا ربي خواي بخاطر ناواجوانا كان وصفات برزا كانت لما الخوش بي خواي بخاطر ناوي الرحمن والرحيم رحمان بيبكي خويا بخاطري ناوي العفو عفو مامكي يا ربي خويا بخاطري ناوي المنتقم تولبستني لاستمكاران وظالمان وبباوران يا ربي خويا بخاطري ناوي المذل مشركين واستمكاران ذليلكي خويا بخاطري ناوي بيروزي العزيز خويا ظالمانك يا رب العالمين يا ربي خويا عزت بجربهم اسلام وايمانا خويا ما جر لو كساني كبراستي تو دناس نو خويا ناس يا رب العالمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.
2: راديو محراب دنجيك بوغيان دني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

وكو عزم كذن خايق ولا فرمي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لأيكي كيت الأوان كان يجان دا مع مصاي رحمتي باز دا ودك لتشوار شوين دا بدواي عقل دا بقري لتشوار شوين دا آقاد لعقل بيت عقل لدنز ندي كاتي شيطان هوا وآرزود دورو جيني لو كاتا دا تسليم بشهوت وآرزود مبا تسليم بعاطفة مبا تسليم با بلانكان و بلان و بلانكي شيطان مبا لو كانت دا عقل بخارقار اقال لي بيت عقل بكار بهنا لو دا بدو عقل ضع بقره عقل او كاتا دوز دخاتا ولا زوشت كاتا جن سوزو عاطفت دا جوليني او كاتيك جن عاطفت دا جوليني دواني جاريوا بيجنك بقريان بل خودان به هاوار کمالشد بکه لوانه با اوی تو توشی گناهی بکه توشی تعوانی کد بکه توشی لادانی کد بکه نامسای رحمتی فرمی لو که تشد آگاد لعقلت بید وریابا تحکیم عقلت بکه برام بر بوشتا نک عاطفه بدگریو با عاطفه بریار بدی بطایبتی ام بابتان پی موای با خاضی بر رزکان زور گرنگا بداخه و جاریو آیا قاضیه اکویت جه تأثیر و جه کاریگری گریانی افرت کاته که رشد و دعوی جابونو اکات یعنی ببی اوی که بدواده چون بکات بو بابتکان سیرکی وکو پیویست آگای لا بدواده چونی بابتکانی او دعوی کاری جابونوی نیا ابی براسی آگای لخوی بلوی اکا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمویتی لسیق مازی دو قازيان أهل جهنم تنكا لواني بعاطفة حكم بدن لواني بخزمين حكم بدا لواني لجيت تأثيري هرشيك حكم بدا لواني لجيت تأثيري تلفونيك حكمك بقوريت لبرو براستي ما مصير رحمدي كأفرمي كاتي كجنس سوزو عاطفة دجوليني وريابا سوز وعاطفة ظالنا ببسر عقل الدهن كاتي مالو سامان تمع بازي دورو جيني كاتيك تو دبيني حاريك دوزي وتو تو دبيني حاريك زورك وتو تبدستد تو برسي لوزارتك لشوينك حاريك زورد لبردستايا نامنطقية تو لويدا تمع بدورو جيني وواد لبكاكا وتوشي اختلاسو توشی به دردانی مالی گشتی ببید یا خود پاره که دوزی و تو تمع تأثیری تیه کردوی تو لجاتی وی پاره که بجاری تو بخواهنکی تو بیخوید اوی دا براسی اوی آگاد لعقلت بید نابه بهالی تمع زال بی بسر عقل و جیرید دا کات تیری شهوت دوروجینه کات تیری شهوت دوروجینه يعني براسي كاتي شهوتي بوهي ناوي كاتي كا شهوت بازيز شاري بوهي ناوي وريابة وريابة تسليم بشهوت وآرزو نبي وريابة شيطان فيلد لنكاد قدرز قاربك لو كاتدع أخل بخركار بخركار بخركار نبا توشي هل ديريكي قاردكات هروها ما مصير رحمتي لا وانه اكي تري جيان دا باس لوا دكات بنرتو اصلي شر خرافة لسيش الدائب بنرتي و اصلي شر خرافة و شر يزي لسيش الدائب لشيطان لجن لمعلو سامان شيطان سرچاوي شره لولا شوا لهمان كاتا جن بكارهن ده بو في غمى صلى الله عليه وسلم فرمي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يا كم فتنة بني إسرائيل لجنابه ما له سامان وليا نبي أشي سرد الأرزادات زورق لوانيك أبنى بالبرسي قورا بهوي جنو بهوي حاروة أدورين أبروة أصلي خرافة وكو ما مصير رحمة يفرمي سيشته

0: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبنورين يکاني قرآني پيروزداد دجين لجير سيبري الواتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسودة دقين برنامه سايا بورابي آياتكاني قرآني پيروز لآمدو بيشكش کردني

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فأخرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبونوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راس راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو کاری خم سپارد بتو پنام هنها و با پنای تو پشتم بستو بتو هر وقت مترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو هیچ پناه و پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های با پیغمبریشت که خود روانت کردوا با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خویند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رضای خوایلی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بای راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبيك الذي أرسلت. بشوى مسلم قرأته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجادي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا پیروزی ناوی تو در جیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جین و مردنم با دستی خوتا حز کهید لم خوام دا خبرم دا کهی توا و حزش کهید دمرینی. وکاتی لخوی جهال دستا دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. سپاس وستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینوا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريد اگريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا، اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا، خوا اگر دي مريني اوالي خوشبا، اي پر وردگارم، اي يزداني پاكو بيباك، داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیود: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره، لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خويل رازي به دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأيو ديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زاي بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو، پنا دقرم بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والد استی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری کدبه بمای کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديوي بشيت ناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنيمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گری د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز او مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز او مهری ل قلب نیونه او اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچندها کسی واهن کبی کسو بی دالدو بی جگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنك بو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويج بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاته يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اش نابون امر کردنوی سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کلدائکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جيغ نواجكي دادا نيشت كومالي ناوك خورما يا بردوردي لبردمي خوي دادادنا وقت تسبيحي أمرو حتى تششنگاوه كي درن لباتي تسبيح ويرد ويادو تسبيحاتي پيدجمال لتماني 65 سالي دا لمانجي ربيعي يكمي سالي 56 كوشي كوشي دوائي كردوا رضا ورحمتي خواي قورة لسر أو سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أمنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.